0: من بينهم وبين
1: جان
0: ولم أعمل الله على من يعين
1: جان.
2: Wendell Lane, 27, Sam Hatter Frank, 0166, Suburban.